بلي زيتو لخيل راس لي خون كبلال بالديوش نرتيو كيش كابين كيل وقال لك اخول تيكاسا شكبالي اغروبيكواليو كاتي اللي كالسادة تشتون ارانتي توب لي شابي لابور نوي دي ساغرو 15 15 15 20 20 20 وريا نيترو وقال لك مايا فير 20 20 سير وريا 15 فرتي مايس فرتي كردمو مصبة 15 سوبر 20 Arante Tawa Quili Herbicide Gramosol elimina para cuatro tau tonte en concentrar réplica sal y cuide cuacas limes. Ojalá cuide maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentrar réplica sal Santa Ana, concentrar, concentrar cuide ebli purina de alianza, el retravio no, caipa y luz con el ebli coco. Seco magli agropecuario que atiene, aranza y calzada chistún, San Pedro Cachar. Precio especial, chocaré la mayorista tasteter.

0: وكندي زيت الغلبي بانتيوش نقران صاص اللي طول توكش شقمين كيل تشيرو لي خونا العين هاي لي زيت الغلبي نقكم صلي خون قبل القاس قيتين وغلا قين لي قجاليك واش كمون لي قجنا بيتشك
1: ...107.9... ...Gerardi Estéreo...
2: ...tal

قال لي زيدوا الغيلة عرز أنا يكون كبنال بالديوش نغتو كيش شخبين كيل دوخران كندلال يا يالي كار عرز أخان خونا تقلالي كان خيل قون عرز جوكب تشتك بانكيلي كان خيل زيش كباش كل من كيل تشالة هم ما يتشيب ليش جوام لي لي ساقراريو عرز أخان جوكب تشتك بانكيلي كان خيل لي خاس خيتين وقلنا قون سلي قوكين قون سلي قوكين عرن جوكت جيشمان ممكن عرن جوكت جيشتيكي بانكين لي كان خيل سالي قوكين قوت كله كله تقل عرن جوك لي كان خيل خاص خيتين عرن كان دلال يجا لي كاس دي بالتشيسك